حاجه غشوه عرض جلبه ويسموني شرين. قلت يا الكحلام سواده وجهك كايل نوطه.